الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار ومن أعمال أهل النار. معاشر المسلمين، سدن جمعات يا كما تنتهي لك محرماتي، الله عز وجل في محكم تنزيله ولم ست آية مليا رب الفرمن كتلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عليا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل في دلم آية مليين وطلع نقر آخرة ينك نعمة لن نقر آخرة تثبت kamu persiapkan dan kamu berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yang tidak berlaku angkuh dan congkak terhadap kebenaran, dan tidak melakukan kerusakan dan kebuni wal'aqibatu lil-muttaqin, dan surga sebagai akibat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Al-aqibatu lil-muttaqin, karena diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Dan nantiasa mengkhawatirkan azab Allah, murka Allah terhadap dirinya, dan senantiasa menghiasi diri dengan beramal saleh dan menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman dalam satu ayat yang mulia: "Waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Satu perintah dari Allah Azza wa Jalla yang diarahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan di pusat berkudwah bagi seluruh umatnya. Kata Allah: "Waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, sayap kerendahan hatimu dan ucapanmu kepada orang-orang yang secara zahir lembut dan menerima dakwah dan ajakanmu. Demikian pula An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih